خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: رسمتك يا حبيبي في خيالي، رسمتك يا حبيبي في خيالي، ولم أرسم سواك بلوح بالي. يا ليلي ليلي يا ليلي،
1: الله الله الفوت عليك يا بس.
0: جعلتك قبلتي محراب روحي بقلبي في الهجير والظلال. يا ليلي ليلي يا ليل، يقولون ليلى يا روح ليلى، يا ليلى يا ليلى، يقولون ليلى العراق مريضة، ويا ليتني كنت الطبيبا المداويا.

0: انا فاهم اتنعوش
1: اتنعوش. كله بيسأل شو بدك وانا

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: MFM اتنعوش
1: اتنعوش.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف إم.

باقي وهم احنا تنوليهم يسكروا فم يا تنقدوا الخير اللي غدوا يغمم جرينا على حاجات وحرقنا حاجات برشا امنياتي نضلوا حيات برشا احاسيس

ما كنتش مفرق نهاري من الليل، نعرف اصبحاتي لو كان بيك بديتهم، حياتي معاك كان علاش وين وفيش وفين، ما هو مش خايبين انا اللي حديتهم، ما كناش واعيين كي مني وبالعين، انا ريتك فيهم اما انتي ريتهم، اعطى قلبي معاك من اللي عنده، بعدنا بيت حبوا يقربوا، ديما احنا زوز باللي جربوا.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: أنا فاهم. اتنعوش
1: اتنعوش.

0: اكتشف.
1: MFM اتنعوش اتنعوش.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

بينا.